0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.

0: एवरम वनी स्वर्ग तक गए कुवेरिन्ना मेदुगा एककु अनेकका सवाल कुरा हाल गए
1: मा सलककुम फी सकर
0: तियाबा मी हुन नरक विद्दी खुंकमिंग है ये
1: कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन
0: एवरम बुनानेते नमाद कुरा मी हुंगे तेरेकुन थिमम्मिन वमुए
1: ولم نكن نطعم المسكين
0: اديتمم من مسكين نكان دي نولم
1: وكننا نخوض مع الخائضين
0: ادي باطل واهك دكا مي هنا اكوغا تمم من باطل واهك دكا اولنيم
1: وكننا نكذب بيوم الدين
0: ادي تمام من قيام الدوس دوكم ولونيموي
1: حتى اتانا اليقين
0: يقين كم ابهي مرو تمام منا همين اتوي جوم الداندني
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين
0: فهي شفاعة تروا ميهنج شفاعة ايورنكم منفاين نكرانته
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: فهي هندان كو دنمون ابهي قرآن اورن اكباو دردني كيوغن هي
1: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
0: اورن سنگايك فلندوا وحشي حمار تكفده
1: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره
0: اديكيت اورن كوري كوم ميهكو ادني ليوا فاوا فايفوتاكي اميهك باوا لبمشه
1: كلا بل لا يخافون الاخره
0: حما هلا اهنكن واني اديكيت اورن اخرتك برنغنته
1: كلا انه تذكره
0: حما هلا اهنكن واني حما كشورم اي قرانكي هندان قدنمكي
1: فمن شاء ذكره
0: فهبين ميهك اي قران هندمكرا حشكمه

0: kulaha kamakai, fas kulaha kamegivah kain, e insanaing eduahun khabar devanete.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
0: أديكيت إنسانا وني إيناج أملا نفسه متشوا هيك كم جي.
1: ولو ألقى معاذيره.
0: إنسانا إيناج عزرت كريمت كل نموسمه.
1: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
0: قرآن لبودا قتوم. Awas kurub mak khalayg fan ge duful, ya Qur'an aygin harkaat teri nukrab washe.
1: Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana.
0: Hamakashwarum, ya Qur'an khalayg fan ge hippula, jam'ah kurub mai, adi ya Qur'an keva vidalum ge khuladan khan div maki, thiman raskalang ge angoikamke.
1: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
0: فهتي من رسكلانج جبريل غفان مدوري كربا اي قرآن كيوا دبا هندو فهي خلي غفان اي كيوا دبما تبع وبدا غنواشه
1: ثم إن علينا بيانه
0: دين همكشورم اي قرآن بيان خدبم ونيس تمن رسكلانج شه
1: كلا بل تحبون العاجلة
0: هما هلا إهنكن واني أدي كيت تيباميهن لو بكرني دنياك خانتكشي
1: وتذرون الآخرة
0: أدي تيباميهن آخرة دو كلمه
1: وجوه يومئذ ناضرة
0: إدوهم مونتك الريت وعليو جنبه
1: إلى ربها ناظرة.
0: إمون توجه بري رسكالانج بلا بلات به.
1: ووجوه يومئذ باسرة.
0: عدي إدوهم مون تكن هتروه مري بكم به.
1: تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: ما كشيك بدت بنده ورجه خمك كربين خم. اے مون توگے ورن ہی کرتے
1: کلا اذا بلغت التراقی
0: ہما ہلا اہن کنوانے وینل کشگنڈا ہما فران فور جہندے
1: وقیل من راق
0: ادی انگواہندے فندتیں حدا فروائے قرآنی کاکو جے
1: وظن أنه الفراق
0: أدي أي وكيوم كمغا يقين كفهند
1: والتفت الساق بالساق
0: أدي مرغ سكراتغا إفا عن إفا أولالوهند
1: إلى ربك يومئذ المساق
0: Eduahun emihaku gendevun vani tibaage veri raskalaage hadratashe
1: Fala saddaqa wala salla
0: Fahe ena Allahuge fitte devvesnu kurete Adi namade vesnu kurete
1: Walakin kazzaba wa tawalla
0: Adi kiin heye ena dogkuriye Adi ena furagasdi emridiye
1: ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
0: دين إينا جا أهل ورينج غاتا بودا كمتي هيجامندي.
1: أولى لك فأولى.
0: خاليان هلاك هوتة. فه خاليان هلاك هوتة.
1: ثم أولى لك فأولى.
0: دين بس خاليان هلاك هوتة. فَهَ خَلَيْنْ هَلَاكُتْتِ
1: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى
0: بِيْكَارْ غُتْغَا اَيْنَا دُوْكَ لَبَّانَ كَمَا إِنسَانَا هِي قُرَنِيهِيهِ
1: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيِّ يُمْنَى
0: اَحْرَا لَوَي مَنِيِّكِ تِكَّ كَمْغَا اَيْنَا نُوَيْهِيهِ
1: ثم كان علقة فخلق فسوى
0: دين غندو ليكول كمغا اينا بي فاهي اكلاغ اي انسانا حدوا فريهم كوربي
1: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
0: فاهي ايناغ كبين فرهن انهن دباوين مفدوي
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
0: اكن ايغو تا كوربي رسكلاغ مارو فاوا ميهم الون دروما ಕೊಳದುಂ ವಂತವೆ ಬೊಡಿಗೆ ನುವೆಯೆ
2: ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ್ಗು ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾಯಿನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಗೆನಸ್ತಿನಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುಜ್ಜಮ್ಮಿಲ್ ಫಣರ್ವಣ ಆಯತುಂ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತುಲ್ ಮುದ್ದಸ್ಸಿರು ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತುಲ್ ಕಿಯಾಮಾ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎಸೂರತುಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಆದೆ ಸೂರತುಗೆ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದಿವ್ವಾ ಫವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
3: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
4: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂ ತೆರಿಕಂ ತಕ್ಕುವಾದೆ
3: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
4: ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಅಡು
3: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
4: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قروان كيو
2: هداية تجمع هداية.

كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون

¿Y con qué tienen ahí? عادون كون كاتنين اي مد عاري يا وقف قرارك هتر حركاتك من برد مال بدانا يا رو فأولئك هم العادون كيما تنقل كرويتا اهنو وقف قرارك رد مال الجهن

والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون

فذرهم ذلك أبفيد الراسكون فذرهم راسكون دو كل ناجن وانا فذرهم كيما كما كنا فذرهم

0: سيمك يا بدر نوار ونات فشاك إن الإنسان خلق هلوعا إتن فشاك يا بدر
1: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
0: عينك هم أبو فيلي إيفري هم كوربيني سكرن أبوه

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: تي اسوي كيريتي غورو انكيفو غادي ميهار هاك غادي سالس 10 مينيت سالس نو سيكوند ميديو هراجي غادي.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا ويركا مانجدمو فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغن مي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کو روا فرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ون بہ ہیو ون بہ گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: tere galon mulo nehvima arol minge terein mifada kamegga mi shamil vefahuri mihe kuhuri kamu gawanam avaskotegga allah ga hazrat rujuwe taubave den e fahuga e fada kame nukurumang azum kanla sulhaveri kamaiku aili gulun de mehtu matta ka maseke kuruma ki erol me kurun jehe kame
1: komme haduma hege tinduhu roda hifun ekalek farna allah rasul nabi abu zarrul ghifari ki farn ge arihun al imam nasaiya al imam ibn hibban riwa kurwa sah hadith ekama ibn hibban bidal fawa hadith ekave
2: an nabi zarrul ghifari radiyallahu anhu qal amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash shahr thalathat ayyam al bid 13 و14 و15 وقال هي كصوم الدهر رواه النسائي وابن حبان
1: معني اكلك فانا الله رسول النبي ابو ذر الغفاري غفان ودارويه تيممن كوم ما هي كيمد فوي تندوه تير وندوها ساد وندوها فنر وندوه روده فما رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كوروي ادي اكلك فان حديث كوروي ए मुले आहारु के रोध हिफुम फते इतरे कलेक फान के रोध फुल हिपेम के अमल फुल होरी को बयान वेगेम बा हदीस गावे
2: كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس
1: मी एक मनांग अल्लाह रसूल नबी उम्मुल मोमिनीन आयशत गफान गारी हूं अल इमाम तिर्मिजी रिवा करे वे हदीस के
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي
1: معني اكمنائن الله رسول الله في أم المؤمنين عائشة كفان في تعرفية باي مسمهوكا هنهير آدت هوما ميدوس توهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رود فلحي بوي ادي ان بامس مها انغار بودا براسفتي ميدوس توهو اكليك فان رود فلحي مونا بوي اهن هدي سكاوي
2: وأنه كان يصوم من غرة كل هلال 3 أيام
1: في قو سرناغا مي حديث ليو وافاوا عباراتون افس بيكالكو رواكو روافاوا كم كرنو فيني نمس عباراتو كي كودا اسفس كم كايكو ایکلیک فانا اللہ رسول نبی عبداللہ بن مسعود کے فان گاری ہوں علی امام احمد علی امام ابو یعلا روا کر وفاوے
2: عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل هلال وقلما كان يفطر يوم الجمعة رواه احمد وابو یعلا
1: معنی اکلیک فانا اللہ رسول نبی عبداللہ بن مسعود کے فان ویدارویے کومی مہگے ہلوی ہندائے کو تندوہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رود فلہ ہننوائے مدو فہر گامنوی حکر دوہو رود فلہ نہننوانو دے اہن حدیث گاوے
2: وأنه كان يصوم الخميس من اول الشهر والاثنین الذي يليه والاثنین الذي يليه
1: مانے می اد فکلونا اللہ رسول نبی عمر گفان گداری کلون عبداللہ گفان گاری ہوں لائف سندکون علی امام احمد روا کر وفا وا حدیث کے
2: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر الخميس من اول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه رواه احمد
1: مانے ادب فکلونا اللہ رسول نبی عمر گفان گے داری کلون عبداللہ گفان گے اری ہوں رواوے گے وے ایک لیک فان ویدار ویے کو میں مہے کے تندوہو میں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رود فلہ ہوں نوائے مہو کے فرطم براس وطی دوہا ایا ویدی کے گنہ ہوم دوہا ایا ویدی کے گنہ ہوم دوہو رود فلہ ہوں نوائے
0: ade komme handu mehge tindu rode hifumge wahakaage terega mikaluga bayankoro fa me hadis taka balairuga medufa tindu he gotuga meti terewana duha sadawana dus adifanarana dus mi duwastakuga rode hurumge wahaka bayankoro wa fa me nani em ehen wen iruga mi em bada faha kore ekkama kam me nani mikama gule gotun asfa wa

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتو گے منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتو گے منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: للمتقين.
1: ما شاء الله آكين هذا ريتش غروان كيا والا
0: شكريا
1: بهاتنا غروان كيا مغترين آكين اللي بنو إم أوفاوري كامياب كي كوبا
0: آكين اللي بنو إم أوفاوي كاميابي كي أصله دهاس فانسافيس وانا أهارو كفلاهم باراتهم عمر فوران إبرنا اللي بنو

ثم الدفرات التي تمنيت كورونا كوتاكا فيرنت جهنم واحد مثل التجاج فيرنتا تكمل بابا ذلك كودك ما بر كودك واحد نكتا هذا كما وانيا كودك فيرنتا مثل واحد مثل التجاج فيرنتا فيرنت من دكتور نمبر أما إبرة كمنيت كورونا أحسن نمبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی دوہ مالیا مالی کیر گڑا تک میرے فتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی ساڑی سہ منٹ کا تیمی گنس دنی کیرت قرآن کیوں.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.